تاني حيط حيط معمر على الخيط وش التاني حيط حيط معمر على الخيط انا حيط علي سطل انا سطل وتحته حيط.

0: كل قتلي يا ملك ضلك ملك
1: لا بعد كمل لا بعد كمل
2: كمل
0: والملك ما بيخاف يمكن بيحزن يمكن بيستوحش

0: ارفع الوجوه.
1: بدنا نشيل وجوهنا.
2: لازم نشيل الوجوه حتى نصير نقدر نعرف الأميرة. إذا بقينا منكرين وهي إجت متنكرة كيف بدنا نعرفها؟ لكن لو شلنا الوجوه نعرفها أوام، لأن لما بتجي هي بتكون وحدة يلي مقنعة.
3: لعيون الملك.
1: لعيون الملك.
4: المستشار بوجه حمار.
5: رمز الصبر والأمانة.
4: أمينة صندوقي فارة.
6: هيدا على عشرة الخزان.
4: مرت العراف راقوصة. شحاد المدينة حيث.
3: قل له يا ملكنا مسموح بعيد الوجه الثاني.

يا زهرة الليل على درب الليل عم تمشي أميرة، رح أنطر ببيتي وأعزمها لعندي. شو عندي وما عندي؟ عندي كرستين وصحن وملعقتين، بس الأميرة مش رح تجي لعندي.

بواب الليل بيجوا الغربة وبيفوتوا على الساحات وبيفوتوا على البيوت مثل النسمة اللي بتلفح بيفوتوا على القلب. أنا حبيتها ورح أعزمها لعندي. وشو عندي وما عندي؟ عندي كرستين وصحن وملعقتين. البيت اللي بيسيع واحد بيسيع اثنين.

0: لي إشارة
1: وعرفت إنه عرفناها.
0: عرفت وما عرفت.
1: وعرفت شو بدنا منها.
0: بيظهر إنه عرفت.

0: غمرها
1: وفرجيتوها صورتي
0: وقالت شو هالشب.
1: بس أنا مني شب.
0: نحنا فرجيناها صورتك العتيقة

احلام امشي بالايام اسعد واتالم ما حدا عنده جوانح.

0: قرب يا مستشار وشل من ايدك وجه الحمار. اللي شو بدنا نعمل؟
1: انا رايي نبعت حدا على خمار الجورية.
0: يا قايد الحرس، ابعت الحرس على خمار الجورية. جيبوا الرجال اللي عنده يلي اسمه هب الريح، وجيبوا معه جورية. وانت يا غريبي تفضلي على القصر.
2: انا خلوني بالساحة حتى يكون جبي.
0: خلوها بالساحة، كرموها واحرسوها تنكون عرفنا الحقيقة. لازم نعرف الحقيقة.

عرف العراف صدق الملك ركضوا الناس استقبلوا الأميرة لبسوها وزينوها وبالآخر ماشي يالله فرضت والأميرة نايمة بالساحة قوية مثل الحاضر سعيدة مثل الصدفة كيف الأميرة نايمة بالساحة عروسة الملك بليلة العرس نايمة بالساحة نعس أقوى من الملك عزمها الملك

0: وتحربطت السهرة ووعت الناس ونامت.
1: أنا حبيتها،
0: أنا ما حبيتها أصلا، أنا مش حابب حاجة،

0: تعرفي
1: شو؟
0: لما الملك أمر كلن شال وجوههن إلا أنا.
1: أنت كمان شلت وجهك.
0: مش عم تفهمي علي، أنا لما حطيت الوجه وصرت حايط صرت أحكي مثل الحايط، ولما شلت الوجه شلت الورقة بس وضل الحايط فيي.
1: وحابي بتضلك حايط؟
0: بدي ضل حايط تهبط على حدا أو حدا يكتب علي.

0: سهرانين ومبسوطين. اجوا الحراس مسكونة. يا عمي شو في؟
1: انت اسمك هب الريح؟
0: نعم. وهذه جولية
2: بي.
0: خير ان شاء الله.
1: هيدي بنتك؟
0: اما سؤال.
1: اذا بنتك قول.
0: بدي اعرف ليش.
1: اذا كانت بنتك بتكون بنتك.
0: واذا لا؟
1: اذا لا بتكون بنت الامير وبتجوزها الملك.
2: بي
1: بنتك؟
0: لا انا ما عندي ولاد.
2: جوري
3: هو منو مجوز؟
2: بي هب الريح.
0: يا حضرة الأميرة يا ريتني بيك، لكن أنا مش بيك.
2: قوليلن يا جوري.
3: يا عروسة الملك عذريني ما تشرفت بمعرفتك.
1: كل شيء توضح والأميرة أميرة. رايح خبر الملك.

0: شجرا مقصفين بس وحفافية التلج قاعد يمحيا طير المسافر ما بيرتاح عليا وعلى كتر البرد النار ما بتشعل فيها لوين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت الديب والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا لا يا بنتي لا يا هالة ندهك الغنى ندهك الهنا هن أقوى مني وسرقوك مني لا أنا بي ولا أنت بنتي
1: أنا بنتك

والغريبة اللي وصلت ونامت على الحجر بساحة سلينا رح بتصير الليلة ملكة سلينا.

0: دخيلك لتفضحينا والكواكب قالت على العرس. مش مقنوسي انه هيك تكذب الكواكب. برج الدلو، برج الحمل، شو عملولك يا حرام؟ قديش اشتغلولك؟
1: انا المستشار، خليني شور عليكي. اذا شايف الملك اكبر منك احسن الك، انت خديه واستغليه وانا مستشارك.
2: لازم يصير العرس حتى انت تاكل 40 يوم احسن الملك.
3: انا امينة المال، لازم العرس يصير ساعتها منقدر نصرف كتير، ولما بيصير في مصروف جديد انت وانا منستفيد.
2: مفتدي منك اميرة، لحق الغدا شو علي؟ خليكي اميرة.
4: اذا شكل الملك مش كتير جوزي وبعدين.

0: هالغريبة قالت ما بدها ياني.
1: قالت ما بدها ياك.
0: حدا بيرفض انه يصير ملك؟
1: نعم.
0: مين؟
1: انا.
0: انت؟
1: انا شحاد المدينة برفض كون ملك.
0: كيف؟
1: انا هلأ شحاد لكن بحلم صير غني، بحلم صير مدير، صير وزير، صير مستشار، ولما الحلم بيتوهج بحلم صير ملك. بس الملك ما إله مستقبل، واقف على الباب الأخير على الباب المسكر، ما بيقدر يحلم أكتر لأنه ملك. شو بعد بيقدر يصير؟ الملك ما عاد يطلع، ما عاد يقدر يتحرك، إذا تحرك بينزل. شو في أكبر من الملك؟
0: مشي.
1: أنت قلت المشي أكبر من الملك.
0: آخ يا شحاد، ما أكبر المشي. وهالغريب يا شحاد، أقولك ليش ما بدها الملك؟
1: هالغريبة عايشة عم تحلم، ما بدها تبطل تحلم.
0: بتعيرني تيابك؟
1: تيابي أنا؟
0: عيرني تيابك، بلكي بقدر أحكي أنا وياه. حسن الهالشحاد الله يرد عني.
2: شحاد؟
0: نعم يا ستي شحاد.
2: وين الناس اللي كانوا ها؟
0: راحوا.
2: وانت منين خلقت؟
0: الشحاد بيجي ما بيعلي الوصول، بيوصل مثل الخبر. الشحاد ما بينوجد الا لم بمد ايده تياخد من جيبة حدا.
2: جاي تشحد بهالليل؟
0: شو فكرك الشحاد في عنده مكتب؟ بيفتح بالنهار وبيسكر بالليل. أنا شحاد والرزق مثل الطاير أمره على غفلي، وأنا بنقز بنيتي. البخلة ما بيسهروا، العمال والشغيلة بيناموا بكير، والليل بيخلي الناس كلهم شحادين. اللي عم يشحد المحبة، اللي عم يشحد الفرح، اللي عم يشحد النسيان. والشحادة مخلوطة بالكرم والخير.
2: وليش ما بتشتغل؟ صحتك منيحة اسم الله.
0: صحتي مليحة لأني ما بشتغل. وبعدين يلي بيشتغل بياخد من ضرب حدا. انا ما بدي اخد من رزقة حدا، انا باخد يلي بفيد عن حدا.
2: انت غريب؟
0: الشحاد دايما غريب. بتعرفي ضيعة شحاد؟
2: لا.
0: بتعرفي بيت شحاد؟ الشحاد مثل الملك، كل البيوت بيوته.
2: الشحاد مثل الملك؟
0: وحر اكتر من الملك.
2: كيف؟
0: أنا بنام على الطريق، بسترجي الملك ينام؟
2: لا،
0: الملك قاعد بالنظام، أنا خارج النظام. أنا قاعد بالشهادة، أنا مخلوط بالوحش. لما بدي أشحد بقعد بالشفقة، ولما بدي نام بنام بالوحش.
2: أنا وأنت التقينا، غريب وغريب.
0: أنت شحادي كمان؟
2: لا، أنا فقيرة، افتكروني أميرة وصاروا بدهم يجوزوني للملك.
0: وليش بتاخدي؟
2: ما بدي أكذب عليه.
0: تجوزي واستغلي.
2: العراف قال لي هيك، والأشراف قالوا هيك، المستشار قال لي هيك، كلهم وناس الشعب خبروني إنه الملك ما بيعرف شو فيه بالبيوت الفقيرة بويبة واطية، والملك عراسه تاج ما بيقدر يوطي راسه أحسن ما يوقع التاج. ما حدا بيخبره، كلهم بيكذبوا عليه.
0: شفقت بقلبي على الملك.
2: يا ريت في يفهمه.
0: لا بد ما يفهم.
2: منين بده يعرف؟
0: بيعرف.
2: انت بدك تقله؟
0: لا انت قلتي له.
2: انت الملك؟ كيف تحكينا ببساطة؟
0: الملك ما بيخوف، الحقيقة بتخوف. وبسأل كيف صار بنت بسيطة ما معها إلا الصدق غلبت مدينة عايمة على الكذب. وشو قولك يعمل الملك بهالناس اللي حوالي؟ بيحكمون؟
2: لا.
0: بيحبسون؟
2: لا.
0: وشو بده يعمل فيهم؟
2: ماشي، إذا حكمون إذا حبسون بيخلصوا، وساعتها على مين بده يعمل ملك؟
0: معك حق، لو هالملك تعلم شي مهنة كان بيقدر يترك ويستغني. لا نجار تعلم ولا حداد تعلم، الملك والشحادي مثل بعضهم منن شغل. ولازم الملك يضل عامل ملك.
2: رح يطلع الضوء ونجوم تتسكر ويفتح الزهر والشمس تلمع.
1: يا ملك الزمان اللي عليك الأمان.
0: لك أنا بدي الأمان من شي ملك زمان؟ اللي شو بدك تقول؟
1: عم يلفحني البرد وانت لبس لي تيابي وتعبت ايدي انا وحمل لك تيابك.

وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.

جديد للسفير مدرج كوكبة. دجال أنا دجال أوصالك سرت جبال. جديد مراجو كوكب.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم، ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
5: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا، نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
9: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث، لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات،
14: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
16: ابانا الذي في السماوات
17: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
15: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

بحبك يا مرش هربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

منتورة شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي من جيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقصنا

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو، ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن

هنا راديو كوكبة قائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوتن حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، أمس معكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكم من راديو كوكبة، عم نواكبكم بيومياتكم.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: تستمعون إلى راديو كوكب

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاة بقدمة بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور. أسرار فيها الحب متجلى. بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وقيامي بالدني كلها. والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى. والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا. المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحد المريض بصبر متحلى. مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطر رافض يصلي. كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله. نور من نور. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر. الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب. وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد. الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات.
3: ليتقدس اسمك. ليأتي ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا.
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق.

0: هنا راديو كوكبة.
1: الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
1: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: عشتيها ومع كل حب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مر كاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع جعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك.

سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك وكرباج تاني عقلب أمك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك كل العذاب لأجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح وجرمي أنا سافك إدس دمك.
3: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وانت الركن والأساس بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق بارح طردتن لأنه انجعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: فينا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: لا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلم، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
0: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا، مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: عرشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وعشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

لمن اتفتحت عنهم والنهدا هجرت حنين

لو عشت طول عمري اوف جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولائي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اوف جمايلي الغالية علي

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

مجنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح هالمرة.

0: شوي.
1: شو هيدا؟ ليلينا ناقصوا غناني؟ بالاول روحوا ادفعوا اللي عليكم وليه عليكم؟
0: ازعاج ازعاج ازعاج.
1: كيف لقيتني يا خواجه مستر؟ اعطيت مهرتي ولا لا؟
2: اوكي اوكي يلا بلش حجوز.
1: اوكي بس بدنا نبلغ الحاكم طيمدي على الحجز، بلكي الزلمه بده يدفع المصريات.
2: طيب خلي حدا من زلمه يمضي عنه يدفع.
1: زلمه؟
2: ايوه.
1: زلمه زلمه بيدفعه، ولك زلمه معودين كل ما بدهم يمضوا بيقبضوا.
2: طيب خلي حدا يعيط للحاكم، لازم نحجز اوام.
1: ولاش خايف؟ عشو مستعجل؟ ليك ليك شو في اشي حلو كتير بهالقصر تنحجز عليها. وقليلي هالجماعه شو ضبضبوا بهالكم سنه.
3: اهلا بالمستر. اهلا.
2: اهلا ريا باشا.
1: ريا باشا انا مأمور الاجراء وجايب معي ورقه الحجز، امر معروف ابصم لي عليها.
3: انت خليك على جنب يا مستر، ممكن نحكي كلمتين على انفراد؟
2: مباحثات.
3: نعم مباحثات. مش مباحثات، مسرحيات. بس خليني افكر انه عم نعمل مباحثات.
2: موت
3: بدك مني 1,600,000.
2: مظبوط.
3: بنلعب دق بوكر، يا بيصيروا كيت يا دوب.
2: كيت او دوب. كيت او دوب. كانوا 100,000 صاروا 1,600,000. انا بدي مصرياتي. مأمور.
3: لا يا مستر ولو مش عيب تحجوز. لا واحد بس، اذا غلبتني خود اللي بدك اياه.
2: طيب رح بلعب دق مع الحاكم، اذا غلبني بنصير كيت، واذا انا غلبته بحكم البلد 24 ساعة.
1: يا باشا شو؟
3: ولكن وفا شو انا دافع حقها؟
1: يا حبيبي شو هالدولة المهترية؟
2: اكتب ورقة انك بتتنازل عن الحكم لمدة 24 ساعة.
3: وحياة شرفك.
2: اوعى تحلف بشرفي.
3: طيب وحياة شرفي.
2: شرفك انت حر فيه، بتبيعه بتشتريه بتفصله بدلي لابنك، انا ما دخلت. بس شرفي اتركه على جنب.
3: طيب انا الموقع بزيله ادنى.
1: يا جماعة يا جماعة صارت الساعة 2 وخلص دوام الرسمي، انا موظف منضبط تكي بعد الدوام ما بشتغل.
3: اتفضل يا موظف يا منضبط، خلي هالورقة معك بركي ربح صاحبك المستر.
1: صاحبي؟ صاحبكم انتو، خطركم. يلا

0: هنا راديو كوكبة.
1: حياة أشوش ده مشدة. جوزك الريوان
2: ما بعرف بس قال له يومين هيبقى عايش.
1: صحيح؟
2: ايه؟
1: ده مشدة.
2: بحبك
1: يا دم، بحب عيونك وإيديك ودينيك وشعرك وعينيك. ده مشدة. امسكي لي ايد. ده مشدة.
2: شو؟
1: مش مجينك.
2: لا
1: بلا.
2: لا أشوش.
1: لا فكش.
3: لا يا صوتك طول
2: ما عرفت. جوزك ده مش أشوش.
3: هيك بدك يا مرتي، هيك بدك أشوش أمين المالية يعمل لي طرطور.
2: بس أنا
3: ما بس ولا شيء. أنا قلت له روح دور لي عرياض أمين المالية السابق واتكلت عليه. وتفضلي تفضلي. وين واقف؟
1: لا يا حضرة الرية، أنا بعت وراه وقال لي جاي، صار لازم يوصل.
3: صحيح.
1: هي دق طعم المالية ومعقول ما يرجع؟
3: فإذا أنا غلطان، فكرتك عم تلعب من ورا ظهري.
1: أعوذ بالله يا باشا، أنا مخلص إلك لحد ما يخلص عقدك.
2: والريا بحبك كتير يا أشوش.
1: أشوش حياته فديك.
2: والريا ما عنده أعز منك.
1: أنا ما ببدل الكون كله بشعرة من راسه.
2: والريا عنده نفس الشعور.
1: يا ريت بقى أنا وياك عطول العمر.
2: يا ريت.
1: يا ريت بعيش أنا وياك تحت سقف واحد.
2: يا ريت.
3: وهيكون جاي عبالك تدق فيه.
1: يا ريت. تعال عمرك يا باشا، بدي اقول محبة بريئة.
4: وصل السيد رياض، معالي امين المالية السابق.
3: خليه يتفضل، خليه يتفضل.
1: عشوش
3: ايش مرتي وروح
1: لوين؟
3: عاش جنينة. وين ما بدك
1: جنينة؟
3: ايه قعد انت يا تحت الشجرة.
1: شجرة؟
3: ايه احسن ما حدا يشوفكم.
1: شو بدي اعمل؟ مجبور طيع اوامرك.
3: بدي احكي انا ورياض كلمتين على انفراد، ما بدي اياها تسمع.
1: ايه بتأمر امر. ده مش شدة. ايه تفضلي روح مشوار.
2: شو؟
3: ايه ايه روحي. نعم روحي. ولو هشوش من نوفينا.
2: ايه من نوفينا.
1: طال عمرك يا باشا.
3: هشوش.
1: نعم.
3: ما بدي موصيه.
1: ايه ما توصي حريص.
3: خي حلو الانسان يكون عنده صديق مخلص اله ولا مرته.
1: احتراماتي حضرة الرية.
3: اهلا رياض حبيب قلبي. حبيب قلبي حبيب. لا والله الا عن عرف نفسي. ولو يا رياض ولو انت صديق العمر المخلص.
1: لك اطلع منها بقى، اكيد بدك شيء من ورا الاستقبالات.
3: بصراحه يا رياض جيتوا الله جيبك
4: وانا جيت كمان. بدك للدغري يا عمي بفوت على القصر بطيء ما بقعد يعرف يطلع.
3: يا حاجب
4: لا سيدا،
3: خد معمور الاجرة على المطبخ، هاته بعده بلا غدا.
4: معك حق، بركي بنحجز لنا عشي فروج وبط طاير. ريا باشا ما تنسى انه في معي ورقه بخطك وغمضاك بحجز الكرسي لمده 24 ساعه، شفتها بعيني. اوعى تكون بتهربها. اوعى.
3: فوت يا ابني فوت، على طعم البطن بتستحي العين. فوت كول فوت.
1: شو القصة؟
3: خسرت
1: بالورق.
3: ابن الحرام أشوش السداتي علمته بإيدي من ورا ونسيت علمته.
1: طيب وقديش خسرت؟
3: طار مني الحكم.
1: لعبت على البلد؟
3: 24 ساعة بس.
1: لك يلا 24 ساعة بيمرقوا.
3: بس اللي ربح أجنبي.
1: أجنبي؟ ورح يكتفي ب 24 ساعة؟
3: من شان هيك يا رياض في عندك المصلحة العامة، هذه مصيبة كبيرة. من شان هيك بدي منك
1: فلوس. ما معك.
3: لك اسمع، مش مصاري.
1: شو لك؟
3: انا عازم على القصر ست ليلى المليونيره.
1: بدك العبده؟
3: لك ليه ما عرفتها؟ ليلى، ليلى مرت المغترب المليونير حنا الدلفي، جوني دلفي الله يرحمه.
1: ليلى رجعت.
3: ايه وشو حنين بتاخذ العقل.
1: انت شفتها؟
3: لا بس متاكد بدي اياك ترجع تحبها.
1: بس المهم هي ترجع تحبني.
3: مش صعب، انا بساعدك. ما هي اساسا اتجوزت المغترب المليونير بنتي فيك.
1: ليلى
3: شو عولك؟
1: يا ريت.
3: ورتيني شي 80 مليون.
1: بالفعل جوزتهم كيفية. شفتني رايح عند صاحبة القديم يوم زواج، نفتكرتني عبخونة.
3: ايه يلا يا رياض شو صار؟
1: لا لا لا وحياتك ما كنت عبخونة، انا كنت رايح لعند ديك لاقطع علاقتي معها احسن ما تعملنا فضيحة بعرسنا. بس ما عطيتني لها الفرصة اني دافع عن حالي.
3: يا رياض يا حبيبي كل النسوان هيك. هاي مرتي بتموت فيي. واحد غيري كان بشك انه في شي بينه وبين عشوش، لكن لا انا عقلي كبير.
1: أولك بتسامحني؟
3: مش صعب، قلت لك أنا بساعدك. بس بدي منك إذا تجوزتها تستلف لي منها 1.6 مليون.

0: نتال رياض، انا راح بعملك امين اول القصر. شو ناقصك انت؟ خطك حلو وجسمك لبيس.
1: يا جماعه الفروج بعده مستوى والعشي عم يفتش على البيضات. انا بدي احجز هلا وبعدين باكل. انا موظف منضبط.
0: يا موظف يا منضبط يا مقبور الاسم.
1: مقبور
0: يا سلام افهم. هلا شايلة عنا على القصر وحده مليونيره اسمها ميسيس دلفي.
1: ميسيس دلفي؟
0: ايوه. هلا رح نظبط حالنا معها وكل واحد بياخد حصته فوق حبه مسك.
1: وبعدها مطولي؟
0: لا ما بقى الا توصل.
1: ايه بدنا نرجع على المطبخ نشوف الفراريج شلون صار.
0: يلا يلا حبيبي يلا روح هندس بيتك بسرعه. يلا رياض يلا رياض. في سبيل المصلحة العامة الإنسان لازم يضحي بكل شيء حتى لو وفق بين راسين مش مصيبة قدام مصلحة البلد.
2: ست ليلى وصلي.
0: خليها تتفضل خليها تتفضل. اجت والله جايبه اجت والله جايبه.
3: حياتي
0: يا مي. الله لا يعطيك العافية. انت مع الحشرة.
3: شفنا ست ليلى فايتة على القصر قلنا بنرجع.
0: نعم أشوش صحيح انك مش صديق وعتدي
2: بعد تصير يا باشا
0: ان شاء الله.

0: اهلا اهلا بالجمال، اهلا بهالطل الحلوة، نورت القصر. يا ريتني بعرف لغات العالم كلها لقلك فيها اهلا وسهلا.
1: بفضل انك تقلي الله معك يا حلوية مثل ما كانوا يقولوا لي بالضيعة.
2: اسمعوا التواضع، الست ليلى يلي البدر بيستحي يقول عن حاله بدر لما بشوفها بعدها بتذكر ضيعتها.
3: انت يا ابن سكوت
1: ان شاء الله ما كنت اخر.
4: ست ليلى مع انك جيتي على الوقت ما قدرنا نتحمل المطرة. بلوي هاي
0: ست ليلى ما توخزينا لحظة وبنرجع
4: وبنرجع.
0: بيعشوش
4: يا عم ليش تطلع
2: يا عم ليش تطلع

0: ليلى؟
1: نعم، مين حضرتك؟
0: ولو أنا رياض.
1: أكيد شي معجب، ما تواخذني من كتر ما نكون كتار بنسيكن.
0: معقول يا ليلى؟ معقول تنسي كل الناس بس مش معقول تنسيني أنا؟
1: معك حق، جربت كتير انساك ما قدرت.
0: ليلى
1: ما قدرت انسى نادلتك معك.
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
2: ريان انت هون؟ اكيد شفتوا بعض.
1: بس ما عرفتوا مين حضرتو.
0: طب انت يا ابني سكوت.
1: لقيتوا مهضوم هالشاب.
0: كتير مهضوم. ست ليلى ولو حضرتو ريان
1: ايش خادم من خدامين القصر. يما شنيناتي
0: هيدي صوت انت يا ابني روح سلا برا.
2: عم يا عمي
0: ليلى.
1: ست ليلى من فضلك.
0: ست ليلى اعطيني فرسان اشرح لك اللي صار.
2: ليه واقفين هيك؟
1: صحيح، خلي الحبوب يرقص لنا شي رقصه لنتسلى.
2: ريان ارقص ارقص
0: ارقص.
2: بس ارقص عمان حيالنا شي بدنا نعبره.
1: شو ما بيعرف يرقص؟
0: لا بعرف ارقص وبعرف دق وغني وبعرف حب بس ما بعرف انسى.
1: بدها تكون ذاكرتك قوي.
0: ريا باش عن اذنك شوي بدي احكي انت مع ست ليلى.
1: انا ما عندي شي احكي معك يا معلم.
2: احكي معه احكيه. عم بيعملوا حروب وعم يحكوا مع بعضهم. احكي معه احكيه. بدك انصب لك خيمة حتى تحكي معه. احكي معه. انت بريا حسن صدع بس تحكي. حسنا
0: لله يا محسنين بس تحكي. معلش يا تبري يا حسني.
1: أمور
0: ما كنت عارف انك تقدري تنسي اللي يوم الايام قلتي له رح دمك تتذكري طول العمر.
1: وهلا شو المطلوب؟
0: انك تعطيني فرسان يشرح لك اللي صار.
2: ست الكل ست الكل ست الكل المعازيم كلهم بجنايني وحبيت اعزمك على رقصه.
1: ليش لا ما عندي ماني.
2: سمعت شو قالت لك؟ مش فاضيه مشي معي انا برقصه
0: يا عمي. ما عندها ماني يا حسني. أكيد أنت مبسوطة إنه كل الشباب رجلين وراكي.
1: أكيد
0: تغيرت كتير.
1: بيقولوا لي الناس إني حلياني.
0: حلياني بس ما عطي ليلى اللي كنت أعرفها.
1: ليلى اللي ضحكت عليها.
0: ما ضحكت عليها.
1: شو لكان؟
0: رح أشرح لك كل شيء.
1: ما بدي تذكرني بماضيك.
0: شفتي إنك تغيرتي؟ وين ليلى السموحة اللي بتحب كل الناس حتى اللي ما بيحبوها؟
1: صارت تفهم أكتر.
0: لكن بطل تعرف تحب.
1: يعني بدك تقول إنك أنت بتعرف تحب.
0: بحبك ورح دام حبك. أنا استقلت من القصر من زمان وحلفتني ما عود أرجع. لكن جيت اليوم لأن عرفت انك جاي وقلت فرصة اني اشرح لك اني بريء. بس انت هلا صرتي مليونيرة صار بدك حدا احسن مني. ما توخذيني اذا عشتي.
1: لوين رايح؟
0: رايح
1: خليك هون.
0: عم تأمريني مثل ما بتأمري هالناس اللي اشتريتيهم بفلوسك؟ انا يوم اللي اشتريتيني بحبك بعتك حالي وفضلت لليوم ناطر بس بكفي بخاطر.
1: رياض بحبك.
0: انت شي؟
1: ما سمعتني شو قلت؟
0: ليلى
1: رياض.
0: ليلى ليلى صدقيني ما كنت عم خونك يوم زواجنا. كنت رايح عند لقطه علاقتي مع احسن ما تعملنا فضيحه.
1: صحيح يا رياض.
0: صحيح صايني بعدي بحبك مثل الاول واكثر.
1: وانا كمان بعدني بحبك.
0: ليلى
1: رياض.
0: ليلى لازم نتجوز
1: بس هالمره اوعى تبعد عني.
0: ليش بسترجي؟ انا رايح اخبر ريا باشا رح يطير من الفرح.
1: ما تطول رح اشتاق لك.

0: لوه مالله ضرب عملوه فيي مالله قرطة سعدة نجي معقول ساعة ونص والفروج بعده ما استوى أشوك أو تشوك
1: عم بتحكيني؟
0: لا دخلك وصلت هيدي المضروبة
1: أي مضروبة؟
0: لك هيدي المليونيرة اللي بدي شفتوا لها مصرياتها
1: إيه؟
0: ما عرفت انه القصه انفرجت
1: اي قصه
0: لك يا عمي من بعد ما الحاكم شفط على الخزينه صار مديون للخواجه مستر بمليون وستمائة الف وجاي وحده اسمها المسز دلفي راح يتطابق علي الحاكم والاستاذ رياض ليشفطوا له مصرياتها ويسدوا الدينات
1: رياض
0: اذا ما سدوا الدينات الخواجه مستر بيحجز على كرسي الحاكم لمده 24 ساعه
1: ومين حضرتك
0: انا ولك انا مامور الاجره وناطر هيدي اللي اسمها مسز دلفي بلكي بتدلف علينا شويه مصاري
1: طيب وإذا حدا دفع الفلوس عن الحاكم
0: بيصير هو صاحب الكرسي لمدة 24 ساعة
1: يعني بيحكم البلد
0: على كيفه وصدقيني بمدة 24 ساعة بيعوض كل اللي حطون وبيربح الطاق 2 3 4 5 بقى كيف إذا ما تضل مدة كلها
1: طيب تاخد تشيكات
0: ولك بياخد دراب الصخن
1: راح اكتب لك تشيك مليون و 600 ألف
0: وأنا راح أعطيكي هيدي ورقة الحجز منضية من ريا باشا
1: مليون وستمائة ألف
0: فرجيني لشوف شوفي هاي مظبوطة
1: مظبوطة
0: مظبوطة ها إيه مبروك الله يعوض عليك الله يربحك يلا خاطري ها بس وينك
1: إيه
0: إذا شفتي هيدي المليونيرة اوعى تقوم تخبريها شيها حرام هودي الجماعة بدي نستفيدوا
1: إيه خاطر. يا مأمور
0: يا نعم يا نعم يا روح مري
1: أنا المليونيرة مسز دلفي
0: إيه خربت يلا تشكي بيشتري البلد وتشكي بيعه
1: يا ملعون يا رياض لك انا قلبي شو طيب صدقته هاي تاني مره بتعملها معي بس دبارك عندي والله والله لخليك ترقص عدة او نص
2: مبروك مبروك مبروك الف مبروك صدقيني يا ست ليلى انا طرت من فرحي لما سمعت بالخبر السعيد الحاشيه كلها جيت هنيتي
3: ما فيك تتصوري يا حياتي قديش انبسط ريا باشا لما عرفنا رح نتجوز
1: بس انا مضطره اجل زواجنا شوي لان جد علي شي كتير مهم رح ياخد كل وقتي
3: خير ان شاء الله
1: مشغوله بالحكم
2: الحكم
1: انا اشتريت الحجز من مأمور الاجره الحجز تبع المستر
2: المستر
1: يعني من هلا ل 24 ساعه انا حاكم البلد
2: يعني راحي
1: واوامر مني انكم تطيعوني من هالدقيقه
2: ليلى
1: ستك ليلى تاج راسك ليلى انت وقف
2: ايه منو قف
1: قرب انت وهو وهي رقص
2: انا ارقص
1: وامرك ترقص وانتو كمان رقصوا موسيقى يلا

0: باشا يا باشا يا باشا يا باشا عرفت شو صار؟
1: انقلاب؟
0: لا ثورة من فوق.
1: كيف كيف يعني من فوق؟
0: يعني الساعة واحدة بعد نص الليل أصدرت ليلى، بدي أقول الست ليلى، أصدرت قرار عينتني فيه رئيس ميليشيا.
1: الله، رئيس ميليشيا؟
0: إيه؟
1: ولك من وزير لرئيس ميليشيا؟
0: لك شو مستقل رئيس الميليشيا؟
1: وهتكون عم تطمع بشي أكبر يا ولد.
0: لك ما فهمت، هي حطتني رئيس ميليشيا لحتى تضمني حدا وتشوفني ساعة اللي بدها.
1: آخ،
0: معناتها بعدها بتحبني ومصيرنا نرجع نتجوز.
1: تتجوز عفاريت الحمر اللي تاخدك إن شاء الله. هلا بالك تتجوز والكرسي طارت يوم وليلة وتبهدلي؟
0: لك هلا كرسي بتنشرى وبتنباع وبدك إياها ما تتبهدل؟
1: عمران؟
0: إيه.
1: قديش صارت الساعة والله؟
0: الساعة 2 بعد نص الليل.
1: لأ، عم بقول ليش أنا نعسان؟
0: لك أنت مش نعسان، أنت سكران.
1: مطفي. بس ما بعرف أقعد هيك بدون ما أعمل شيء. أنا حاتم نشيط.
0: ولك يا ريتك عد بدون ما تعمل شيء، ما كان أحسن منك تعمل اللي عملته؟
1: يا لعيب لك شيت بينا.
0: أنا؟
1: صرت ضد يلا؟ ومن ساعة بدك تعين رئيس ميليشيا كنت النظام الرقمة.
0: ايه بس الرقمة مفكت يا باشا.
2: حاكم يا حضرة الحاكم، مش حضرة الحاكم
3: يا حياتي عتيل مربوطة ربطت لساني.
2: تقهب رئيس حرس ما تتقهب وانت كمان تقهب.
1: بس انا الحاكم.
2: كنت زمان هلا اتقهب.
1: يلا منتقهب.
2: كل ما بتشوفني داخلي طالعة واقفة قاعدة بتتقهب.
3: ايه
2: اشوش ما ضروري اتقهب اليد اليمنى للحاكم في براسه مشاغل مش متل روسكم فاضيه.
3: هلا ايشوش
2: اتقهب؟ انتو عم تحكيني
3: ايشوش؟
2: نعم ايشوش. شو بقى ايشوش؟ من شو بيشكي ايشوش؟ كلكم كنتوا قوشيش وما حكينا شي.
3: لا الحق معي، كل عهد لازم يكون في له ايشوش.
2: اسكت، حرقتوا انفاس البلد. خلينا نجرب نصلح بهالكم ساعه قد ما بنقدر.
3: هيدا مش اصلاح، هيدا انتقام.
2: بدي انتقم الك معي شي مثل ما انتم انتقمتوا من يلي قبلكن واللي قبلكن انتقموا من يلي قبلن.
3: ايه وبكره بيجوا ناس بينتقموا من بعدكن.
2: ما سالت رايك.
4: انت يا ابني ولد اخوت اهبله اخوه ونص. حدا بيحكي مع سمو الحاكم بهالطريقه منين لك حق يا جربوع؟
3: بحتج.
2: احتجاجك مرفوض.
1: بس يا حبيبي لا تريد تسكت وتمرق لي هالحزمي على خير. وحيات امراض، من يوم اللي استلمت الحاكم لهلا ما عوضت قرش من اللي حطيته.
0: ولك والبنوك اللي معومه برصيدك.
1: ابدا وحياتك.
0: ذهب اللي مخبيهم تحت البلاطة.
1: ها تحت البلاطة؟ أنا حر.
3: تحت البلاطة، تحت الكرسي، تحت الطاولة.
1: أنا حر، أنا حاكم حر وملتزم، لكن غريب. أنا مثل اللي بجروه بيربطوه حد العليد، لكن بندوق ملعبش، بغلط بوقع بطلع بريء.
2: أشوش
4: حكي الأمل ونور نوره هالبشر يا بشر.
2: اتعلم كيف بيكون الحكي الحلو الناعم. تعي ايش وش اقعد حدي
4: يبعت لحمة. ساعة الحاكمي صار وقت تبديل الحرس.
2: خلي الموظف المختص ينفذ.
4: ولا رياض
3: ولا
4: تقهب ولا بدل الحرس قوام.
3: حاضر.
4: فيه
1: ما تقدر تتصور يا ست ليلى قديش انا انبسطت انك انت استلمت مطرحك.
2: اشوش قدم للحاكم المعزول مبلغ 100,000 تبرع على جمعيته.
4: جمعيته؟ اي جمعيه؟
1: معلش وليه؟ بعمل جمعيه. انت اسمع كلام الحاكم وبس.
2: فيك تروح تقبض على الصندوق.
1: ايه هيك بكون الحكي.

0: عسكري ونحمله سلاح.
1: نعم بس ما فينا.
0: ليش ما فينا؟ مش انا حاكمه بامري؟
1: ما فينا لانه ما في قانون يخلينا نجبره يفوت على العسكريه.
0: بنعمل قانون.
1: بنعمل قانون وكمان شو؟
0: التجنيد الاجباري.
1: ليش لا؟
0: اصدار قرار سريع.
1: سريع. بما انه الحاله تعبانه والدوله محتاجه رجال، اتداولنا بكل الامور وما تركنا ولا مجال ولقينا الحل المناسب. لذلك قررنا تجنيد جميع الشباب بكل أراضي الدولة تجنيداً إجبارياً.
0: زيد على القرار خاصة رؤساء الحرس.
1: يا عمي ما في إلا رئيس حرس واحد.
0: انت حط رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
1: خاصة رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
0: علوم الجميع بعت بنادي نادي بالبلد.
1: يا باشا رئيس الحرس، رئيس الحرس قررنا تجنيد جميع الشباب لخدمة الوطن.
2: الحمد لله أنا حاصر.
1: خاصة رؤساء الحرس.
3: نعم نعم
0: نعم أوامري.
3: رح تخربوا البلاد
0: مهما نخربها، مش قد ما أنتوا خربتوها.
1: هذا القرار ينفذ على أصله وفصله إلى آخره من أمور عاجل التنفيذ.
3: هلا انا بدكم تحملوني سلاح، انا شو فهمني بالسلاح؟
0: طبعا لو كان في شريط صفقه سلاح كنت فهمت فيها، ما هيك؟
2: العكس العكس لك يا رياض، انا شايف انه قرار عادل كثير، وما عارف انا كيف فاتتني ما اتخذت هالقرار من زمان.
4: انت عم تحكي لي يا باشا.
0: يلا رياض رئيس الحرس، روح نادي بالبلد وعلوم الجميع بقرار الاول.
4: حاضر
0: ريا باشا.
2: نعم
0: انت خط يعرف ما ضروري تضمك عسكرية.
2: مظبوط، يعني صار لازم تدبر.
0: يلا تدبر.
2: انا تدبر.
0: يلا يلا تدبر.
1: ست ليلى بدي اقول لك شيء مهم.
0: نعم
1: بدي اقول لك شيء. بحبك يا ليلى، بحب عيونك وايديك وشعرك وعينيك ليلى. مسكي لي ايدي.
0: صحيح
1: صحيح، والحب عماني وما عاد خليني اشوف الا انك قدام مني. ليلى في عينك مبوسه.
0: صدقت حالك ولا
1: ايه؟
0: انقلع.
1: يبعت لي حلم.
0: انقلع انقلع.
5: معقول يلي عم تعمليه يا ليلى؟
0: ايه ليش لا؟
5: ولا لا ما حرام رياض؟
0: وما حرام انا؟
5: يعني عم تنتقميني؟
0: لكرامتي شو؟
5: يعني بعد بتحبيني؟

خلاص ثلاثة هبطينا. ايه ايه يا زيزي عليك كتير عزيزي.

اسأل خاطركم أنا بكرة ما طركن يا مخون ويا عسبر طعموني همبرجر بكرة بكر بكرة بكر يييي نوت مسلمي تباهرفت.

0: يا مامي.
1: سوسو، أنا بعت وراكم لأمر مهم جدا.
0: في بارتي.
1: بك أي بارتي؟ عملك في شي مهم بتقلي بارتي؟
0: يا إذا كان في تحشيشي وين الشيشي؟ أنا جايبنا بريشي.
1: لك يا سوسو، عم بقول لك في شيء مهم وخطير، تعمل لي بارتي وتحشيشي؟
0: دخلا يعني الساعة 4 الصبح شو بيعملوا الناس غير بارتي أو تحشيشي ولو؟
1: إيه؟ قررت حاكمة البلد إنها تجندكم.
0: شو علاش جندونا؟ نحن جنود بواسل.
1: يعني تروحوا تحاربوا؟
0: إيه ليش لا؟ إذا بتبعتوا لنا إمدادات.
1: إمدادات شو؟
0: حشيشي.
1: إيه؟ لك يا سوسو، تروح تحاربوا يعني تروحوا تموتوا
0: في ذا الوطن؟ ليش لا؟ مش هيك يا سوسو يا سيسي يا كوكو يا فيفي يا حوحو يا حي يا كوكو يا فيفي؟
2: مثل ما بيقول سوسو بنعمل.
1: لك بس يا جماعة، بالجيش ما في حشيش.
0: إذا كان هيك صار الأمر خطير.
1: مزبوط، وبالجيش ما في رأس.
0: نو ساسي ترو.
1: وبالجيش ما في مياعة.
0: ساسي تامبوسيبل. وإذا ما بتفهم الفرنساوي بالإنجليزي امبوسيبل.
1: ايه مشان هيك لازم نلغي القرار.
0: اعتبرنا لغيناه.
1: لك شو لغيناه يا سوسو؟ هيدا قرار ما بيلتغي الا بقرار من المحكمة العليا.
0: ايه مروا على المحكمة العليا.
1: مزبوط، رح ارفع دعوة باسمكم انتو شباب الوطن ضد حاكمة البلد.
0: ولا ولا عم تستكردني؟ روح نرفع دعوة ضد حاكمة البلد. اشو نحن اخوتين؟
1: لك يا سوسو، ما تنسى انه الحكمة بينتهي بعد ساعتين، بنعين جلسة ساعة بعد انتهاء المدة.
0: اذا كان هيك وي.
1: موافقين؟
0: موافقين.
1: يلا روح انطروني بالقهوة شي حسن.
0: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا
3: يا
1: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا
4: رياض، شو عم تعمل بالقصر؟ ما قلت لك رح تنادي بالبلد؟
1: عم نادي، صار لي ساعتين عم نادي.
4: ولقيت تجاوب لقراري ما هيك؟
1: أكيد.
4: قالوا لي في كتير ناس مظلومين ناطرين برا.
1: في كتير.
4: حب أقبلهم بكي بحلوة، ما شكلهم.
1: أول واحد موجود.
4: وين هو؟
1: أنا.
4: إيه؟
1: أنا مظلوم.
4: أنت رح شكي همك لمساعدة.
1: مين؟ إيشوش؟
4: إيشوش بيك مع علي أمين الحربية.
1: إيشوش بيك؟ طول عمره طرطور بالقصر.
4: ما بسمح لك تحكي عنه هيك.
1: بعدين إيشوش أمين حربية؟ شو فهموا بالحرب؟
4: لشتا من إبتا مسؤول الحربية كان يفهم بالحرب.
1: طب شو شغلته عملته من يوم اللي إجا على القصر يعلق مرت الحاكم؟ وهذا الشيء الوحيد اللي قدر يعمله.
4: مرت الحاكم مش من اختصاص.
1: على كل حال زليتيني كفاية وفهمي إني على الجندية ما رح روح.
5: فزاع ولو رياض، فزاع فزاع. شو صاير بتحب المعارضة؟ هيك بيحكوا مع الست ليلى؟
4: معلش يا ريا باشا، رياض عنده مشكلة وعدته إنه وزيري بحل

0: يعني معقول وزير حربي وينضرب؟
1: تعالوا يا عمي.
2: مين ضربك احكي؟
1: واحد اخوه ترى عنده مشكله.
2: رعاية طلع شوفوا الوقح قليل الحياة بيتعدى على امين الحربية.
1: ايه؟
2: بيني وبينك
1: ايه؟
2: انت جدبة.
1: ايه؟
0: جدبة.
1: تعالوا يا روح.
3: ولي طول عمره زي حاكمك.
1: هذا هو.
3: والله
2: تعال شوف مين حضرتك.
3: محسوبك غضبان ابن سيفون الهبي الملقب بسوسو المينيو.
2: انت هبي؟
3: وي.
2: هيدا شنو اللي حامله؟
3: هيدا غراب السلام.
2: غراب السلام ولا حمامة السلام؟
3: حملنا حمامة السلام سنين سنين عملت علينا بس ولا يهمك. هيدا حبوب.
2: يلا يلا يلا ما عندي وقت. شو مشكلتك؟
3: مشكلتي انه هالاخش ليبي.
2: ايه؟
3: اخش ليبي شو فيها؟ نقعنا بالقهوة 3 ساعات ينحنا ملينا صاروا الزبونات يغمزونا ويعزمونا وكان بدهم يعشونا.
2: وليش نقعد بالقهوة؟
0: لحتى نجندهم. ما حضرتك أصدرتي قرار بتجنيد كل الشباب؟
3: نو نو نو نو كذاب. ما صدقك كذاب. قال لأنه لنروح نرفع دعوة ضد حكمة البلد لأنه انزي آرمي ما في حشيشي تقبري هلا أي شيء.
2: طيب طيب روح رجع على القهوة. هلا بيجي لعندكم أستاذ رياض. إيشوش؟ صرف للهبي 200 ورقة تمام فنجان قهوة.
3: 200 ورقة فضل. بس
4: سيفون أفندي تفضل.
2: دعوة ضد حكيمة البلد. ها
5: يا للعار.
2: هيدا الحب ما هيك؟
5: يا للعار. استخدم حبك لمعاربه الشخصية.
2: مدري مين اللي شجعه وساعده.
5: أكيد أكيد بده يكون شي ابن حرامي.
2: هيدا أنت ابن الحرامي.
0: يبقى عرفت الحقيقة.
2: نعم عرفتك.
0: وسمحتيني ما هيك؟
2: سمحتك؟ معقول أقدر سامحك؟
0: لكن ما عرفت الحقيقة.
2: أول مرة سمحتك وتاني مرة استغليت سماحي إلك لتاخذ فلوسي أنت وياه، وثالث مرة حرضت شبابك علي وعلى قراري، عشو بدي سامحك؟ في شي جديد عامله؟
0: وحياتك أنا بريء، اسأل الحاكم.
5: أنت بريء؟ قلت أنت بريء؟ انت اكبر مشكلتي بهالبلد انا بعرف.
2: برافو عليك يا شاطر. وعلى هالكلمه بدي اهديك هديه. تفضل يا باشا.
5: هديه
2: تفضل. تلبق لك كثير.
5: شكرا شكرا شكرا.
0: ليلى طيب اعطيني فرصه اني دافع عن حالي.
2: ما ضروري يا رياض، انا بالي بحالي كيف رح دافع عن حالي بعد ساعه بينتهي حكمي. انتو شبابك رفعين علي دعوه.
0: طيب غلطه
2: غلطه وغلطه وغلطه والامتين رح تضل تغلط
0: لحد ما تغلطي انت وتعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: قلت لك ما ضروري، بكره ملايين من الناس رح تعرف نتيجه المحاكمه.
0: عاد دافع عنك بندافع اتنيناتنا.
2: ما بكفي، لو كنت قدرت اعمل شيء للبلد بهال 24 ساعة كانوا كل الناس دفعوا عني، بس كل اللي قدرت عملته اني استرديت كرامتي اللي لعبت فيها مثل ما بدك.
0: طيب بعد في عنا ساعة
2: وشو بنقدر نعمل بهالساعة؟
0: ولو لو اي حاكم اخلص لبلده ساعة واحدة بس بكل مدة عهده كنا بألف خير.
2: او لك هيك
0: كيف لك؟ في كتير ناس مظلومين ناطرين على ابواب القصر. خلينا نسمع شكاوى 3-4 منهم.
2: او لك نلحق نعمل شيء.
0: نلحق رح نشوف.
2: رياض

0: هنا راديو كوكبة.
1: مالي هي رفيق الطريق، تخلص المعاملي بمرق الطريق.
2: في عنا حدا تاني
1: يلا يدخل التاني،

0: الله يسمع مني.
1: رح طمن الاهالي اللي مهمني عبالي.
0: رايح شوف اذا بعد باقي حدا من الاهالي.
2: رياض خلص الوقت.
3: لا بعد في ايه؟ ما في الا 10 دقايق.
2: ما لازم نحل كم مشكله يصيروا يحرزوه؟
3: لازم بس ما فيش وقت.
2: امشي ننزل بين الناس ونشوف مشاكلهم ونحلها ونصدر قرارات لحد ما يلاقونا ويحاكمونا. بركي من حقنا كم واحد.
3: طب يلا
2: اسبقني انت حتى ما يشوفونا ظاهرين مع بعضنا.

0: أنا شو دخلني؟ أنا شو دخلني يا باشا؟
1: أعتبر أعتبر إنه بعد دقايق رجع الكرسي إلي وراح أخرب بيتك.
0: دخيلك يا حضرة الحاكم سامحني.
1: ولا عشوش؟
0: نعم.
1: ما أنت قلت لها للست ليلى حتى تهديني هالقرون.
0: أنا؟
1: أنت السبب.
0: أنا شو دخلني يا باشا؟ طال عمرك بدها تكون الست ليلى بتعرفك إنك من هواة جمع القرون.
1: مظبوط يا حياتي؟
2: إلا ما بعتقد حياتي. بعدين حياتي هيدول مش قرون، هيدول سنين في العاج.
1: صحيح عاج؟
2: أكيد عاج.
0: إيه شايف شو حلو هالفيل؟ بكويع.
1: أقولكم غاليين؟
0: كتير غاليين.
1: شفتوا لك يا عشوش؟ لما عندي هالمرة المخلصة أكيد بدك ياني صدقان.
0: فعلا يا باشا، يعني الله يطول بعمركم ويخليكم لبعضنا.
2: أنت بتعرف حياتي إنه عشوش صديقك الوحيد.
1: بعرف بعرف إنه ما إلي غيرك أنت يا مرتي وغير صديقي الوحيد قاشوش.
0: إديمك يا باشا إديمك.
1: دعس يا 11 رجعت الكرسي إلي. غنوا.

0: ركبة المحكمة احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: بسرنا
1: سنين.
0: حضرت حاكمنا ومولانا ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: ملح الأصنع
1: تعبانين.
0: حضرت مولاتي الدم زوجة ريا باشا الديناري احترام أفونه.
1: مش قادرين
2: ملح سكرنا
1: مطفيين.
0: حضرت معالي أمين مالية أشوش بيت السباتي من المالية الشكتير
3: بالذات
0: احترام أفونه.
1: أفونه مش قادرين
2: ملح سوجرنا
1: مكيفين.
0: فتحت المحكمة
4: المدعي
5: يا حاجي ندى المدعي
4: يا يدخل بقى
0: قدام من سفيان زعيم هبيين والشبيب التعبين احترام

0: قريب وراح نوقف مش كرمال المحكمة كرمال عيون الحلوين
1: وزقف يا شباب.
2: لا مش هيك، زقف يا شباب.

0: هيدي خديعة، هيدي مؤامرة، هيدي خيانة عظمى.
1: روق
0: أنا الحاكم بأمري، أنا الري باشا، أنا عراوز، أنا مش فطبول بين إجريكم.
2: ري باشا ما في لزوم للزعل.
0: في أكبر لزوم، دخلت الشعب على القصر والقصر مش للناس، قلبت مفهوم الحكم بعقول البشر. أنا بدي حكمك بالخنق.
3: شو
0: بالشنق تتكوني مثل للباقيين.
1: ليش شو عملنا؟
0: هيدي شو عملتوا؟ حكمتوا البلد وما قدرتوا تعملوا شيء.
1: إذا نحن ب 24 ساعة ما عملنا شيء، أنت بكل هالسنين شو عملت؟
0: أنا شو بدك مني؟ بس أنت كان حكمك ارتجالي ومش مدروس.
1: يا باشا حكمك مدروس؟
0: معلوم.
2: لك إيه بقى ذنبك بذنبين يا شاطر.
0: ليه ذنبي بذنبين؟
1: ولا وخسرت البلد، شو ممكن تعمل أكتر من هيك؟
0: بسيطة، هادي ساعبة مساعبة.
1: خليك عادل، بكرة بتلعب لك بارتيتا وبتعوزني.
0: أنا بحياتي كلها ما بقى لعب أمار أبدا.
4: شو هيدا؟ بتضلوا دايرين على اسم غنامي؟ بالأول روحوا دفعوا اللي عليكم وولي عليكم.
1: لك شو جابك انت؟
4: شو جابني انا؟ لك صرت مشغول مخجول قبل صرت رايح وجاي رايح اجهز الكرسي لصالح المستر، وهالمره ليا باشا خسرها نص مليون.
1: تعال شوف على بنا دفعنا الحجز وخلصنا.
0: ايه كنت سكران، ابن الحرام اشو شو سبيتي علمته بايدي من ورا، بس على السكره نسيت علمته. ست ليلى هذا المشروب اخرته عاطله، ممكن هالمره بس نص مليون
1: بدفع، بس بشرط واحد.
0: اتفضلي.
1: اذا لعبت على البلد بتلعب مع ابن البلد مش مع اجنبي.
0: تحت امرك. بدكن بلد يا لو يا عمر؟
3: بدنا بلد يا لو يا عمر.
0: فاذا قررنا باسمي انا الريا ومرتي واشوش وجوكريه القصر بالحكم على المتهمه بالبراءه.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.
1: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: تستمعون إلى راديو كوكبا.
1: ماذا علمك حبي؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح. رح

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: música.
1: أبني عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.